0: Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Talak Suresi 8 ila 12. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي

يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 60 ila 70. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم